0: بچه همون دخن؟
1: میگیری
0: ریح می عطب کم چپن
1: مرسی مرسی جک که نوم من کس
0: که بچه نوم دون ترگن
1: که بچه نوم ترگن که بچه نوم
0: که بچه نوم البحیر
1: که بچه نوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: همون دخن لما البحر كش على يوم الدرام بركة قمين عيالو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عش كل رسال مش رسال تل أبيب له عليه بحزن مش هم نورمالي صريق لدي بركة قمين
0: سبت لو خمر خمر دخاي
1: شكرا
0: هدفرين شامرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي كان شعا قدولا إلي عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيتا إذا أولي أحد وشناهم يعصي متسبا وزخوتو تقين عليلو منسكيلي ربي بياتها
0: مين
1: كبتلون
0: خمد خايم
1: راك عندك قلنا شنو خلاص تلمسي لي بيه عندك حبالة بزمان
0: حبالة ليه قام هو يخل السميات بعدين أنا عليا
1: هي السميات زين ياسين ياسين خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بتونا زوت لوم عرب
0: مسي لي بيه مسي لي بيه
1: حبالة الكل مسي إيش أتمي بزمان هو ياسين
0: مسي لي بيه أنت شو ميع
1: إيه خش ما هي منو حير أنا زين
0: يلا نتزامس
2: إيش إذا افتعال
1: مكنتش نردمين
0: تريح معدبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباركة ايما انت متعكيش استعمل لا

0: الو دافيد زو تكفى
1: تكفى عمرت لك الف بام لوري تكشر لي لافتله
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي ولا اخ لي يبود
1: الا اخ لي يبود
0: كان
1: انا كبار مقيا ما ستمرت سنوبي الا اخ لي يبود
2: ما ستمرت سنوبي الا اخ لي يبود
0: انا لحقتي تمام خوف وبي تمام اخ لي
3: لازم يفني دراماتي بعليله
0: ما لا شيخ شام
3: نرقي كليب عتصوف شلي بلي اكلف

0: أنا دافيد زي تكفى
1: تكفى أمعت لك إلف بعم لو لتكشغ لي لأفتلة
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود
1: ألاخ لي يبود
0: كان
1: أنا كبار مقيا ما ستمير سنوبي ألاخ لي يبود
2: ما ستمير سنوبي ألاخ لي يبود
0: أنا ألاخ لي تبان خوف وبيتم براخ لي
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عطوف شليب لي أكيلف

كهل حبوب طب شو اللي لتسيك ببنخ معيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما جدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترما جدولا لما نشلوم يزورينو للمرات كهالنخبان للمرات أتساعد كسمت لاشتدفوك بسرطيم علميم هجي على يرتخي مزمار بقلال هجي على زمار بقلال شو هذا من لازوت هجي على زمار بقلال أتساعدي بقلال عزيم لشلوم طيب نكمل دوم بمحيوط كباين سعرات جو حميد

0: زيكي اللي في كركاس انا يومين راح ريزي حمود هاتي تبايشي لح شياتي تلايفوتو تبايشي لح زيكي اللي في كركاس
1: ده مني غاليش اتواف تكلم
0: ازي مفنين دراماتي بعليلة
1: معناسي اخشاب
0: نرأي كليب سميح شيلي بيجي لكلم

0: الو دافيد، زو تيكفا.
1: تيكفا أمعطي لك إلف بعم، لوري تكجر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ لي يبود.
1: ألاخ لي يبود؟
0: كان
1: هاني كفا مقيا. ماذا تمير سنوبي ألاخ لي يبود؟
2: ماذا تمير سنوبي ألاخ لي يبود؟
0: أنا ألاخ لي تمان خوفو بي تمان أخلي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عطوف، جليب ليه كيلف.